0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك.
0: بنك رصيده الحكمة.

ورجل يأخذ عمل مالي وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل عسكري ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصالح.

0: خليش ما تعذبوني أودكم أودكم
1: من أورشليم القدس.
2: مش الدوبيت بعش مني
3: ديما شابة
4: إلا ما القرآن
5: أنا هيك كيف؟

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك أرجع تاني.